0: جيت من فرنسا جيت خالد تفضل حمد علي ذهبي مناش كنت تعرفوه سي مون اونكل ابني لا سوفون تعرفوا حاجة انتم
1: فما بوليسية لوطة
2: فهمناه

0: تهجوا سيد علي.
1: شنو معنى تهجوا سيد علي؟
0: قولوا لنا ميولاته الجنسية.
1: وكون في كم سي دو ران ايتي.
2: سي با توا كي فا جيري لي ميديسان سي جون. ما سالو البعد ليلي.
3: جي تو كومبري شفتكم قبيلة. كيفاش نجم تكذب على سو بوان؟
4: هو يقول لي ثم اطراف اخرين هذوما ما يساعدهمش انه محمد يتكلم يحبوا يسكت
1: ولا ما تنجمش تحمي قاتل
5: وين شكون باش يحميني بالله
6: خليل
3: يا عايشة امشي عليك
6: لازمني نشوفه
3: حرمناه من حياته علاش باش نعطيه قدر في الموت
1: انت يعنيك شلولة
4: البلاد هذه مادام فيها قانون احنا من واجبنا نطبقوا راه
1: شو هذا تحيد زنا
3: Oh, so.